بيعنا مغربيون ما جيناش بالنية حبي فوق الميزان ديك شي عيان باع وزطلان.